بها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد نور الأنوار وسل الأسرار وترياك الأجيار ومبتاه باب اليسار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار، أما بعد.